قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أحد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزه.

0: كان تحيتنا لكم.
1: يسعد صباحكم يا رب. دائما غرفة تجارة الخليل عودتنا على التميز، عودتنا على الصمود، تعزيز صمود تجارنا. اليوم بما انه احنا موجودين كمان بخليل 26، كيف ممكن نوصف الواقع الاقتصادي والتجاري والصناعه في خليل الرحمن؟
0: يعني بالبدايه اول شيء احنا نامل السلام لاهلنا بغزه بمحافظات الوطن في كل مكان. اليوم الوضع في فلسطين، العذابات اللي موجوده والالام اللي موجوده في الفلسطينيين اليوم، يعني بعتقد

0: يبقى الأمل وأن نظل نحاول نقوم بالواجب اللي مطلوب منا فيه. اليوم إحنا القطاع الخاص الفلسطيني ونشكل الركيزة الأساسية لثبات الناس ووجود المواطن الفلسطيني وإعطاء الأمل كمان. والحياة اليوم يعني الفلسطينية بشكل عام اليوم كلهم في مكانه له الدور المطلوب منه وطنيا كمان. فعشان هيك احنا بالاقتصاد الفلسطيني اليوم احنا بدنا نقول السياسه الوطن القطاع الخاص الفلسطيني. لما بنحكي قطاع خاص بنحكي من صاحب المنشاه الصغيره المحل الصغير الى المنشاه الاكبر اللي بشكل اكثر من 95% منشات صغيره ومتناهيه الصغر. فبنحكي قطاع خاص بنحكي بالشيء الجمعي للفلسطينيين. بالاضافه بالعالم كله 80% من العماله العالمية احصاءات العالم بيشتغل يعني العماله بتشتغل للقطاع الخاص. عشان هيك اليوم القطاع الخاص في كل العالم وفي كل الدنيا هو بالركيزة لأي اقتصاد بلد. وإحنا فلسطينيين بظل الضغوط والحصار اللي موجودين فيه بعتقد اليوم كمان هاي يعني الدور المهم اللي بتقوم فيه القطاع الخاص مهم. إحنا باتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وغرف الخليل هي جزء من الكل من الكل الفلسطيني ومن الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بنحاول نقوم بواجبنا في كل المحافظات في طول كرم في قلقيلية في غزة في جنين في نابلس في كل محافظات الوطن. بنحاول في الظروف الصعبة هاي الموجودة إن نقوم بالدور المطلوب منا في كل الملفات اللي ذكرناها بالإضافة لموضوع اللي له علاقة بالاقتصاد بموضوع العمال بكل تفاصيلنا كشعب فلسطيني. فاليوم إحنا موجودين بالخليل هون معرض للصناعات الفلسطينية هذا يعني بشكل 5% مما هو موجود. بنحاول نعرض منتجنا الفلسطيني اليوم يعني كما تشاهدون اليوم يعني هاي المنتجات هي منتجات فلسطينية بنحاول نطورها بنحاول نقدم أكثر بنحاول كل فترة نعطي فرصة للشركات الأخرى اللي موجودة بالوطن حتى تكون موجودة هون. واليوم هاي المعارض عمالنا بنرسخها في كل الغرف التجارية تكون موجودة هي مفتوحة بجنون ضيوف من كل دول العالم. أي ضيف بيجينا نحب إنه نحكي له إنه نعيش الألم ونعيش الأمل ولدينا مستقبل وإحنا شعب نبحث عن الحياة ونحاول نرسم مستقبل أفضل لأبنائنا. فهي مع المعرض هذا البسيط اللي بشكل جزء بسيط مما هو لدينا فلسطينيين هي قضية الصمود والإرادة والتحدي فلسطينيين. هون على سبيل المثال الصناعة البلاستيكية كمان اليوم هي بتشغل آلاف يمكن 12,000 عامل بيشتغل فيها. فاليوم هي ركيزة أساسية وعمالنا نتحول لموضوع له علاقة بالتوازي مع اللي بيحصل بالعالم بما يتعلق بموضوع الاقتصاد الأخضر والتدوير في موضوع المواد الغذائية. عنا اللي هون الكندرين وانترلوك الباطون في تقريبا 50 مصنع باطون في محافظة الخليل
1: يعني نحكي عن قطاعات مختلفة. المميز والمميز والجميل بالإضافة علاوة على كل ما ذكرته أستاذ عبدو اليوم قديش بمقدمة حكيت هي مدينة الخليل مش فقط بتتميز بتجارتها هي قصة نجاح بحد ذاتها تتحدى كل الظروف أمامها في ظل كل التحديات اللي ذكرتها. لما نحكي عن القطاع الخاص شايفين قديش إحنا اليوم بننافس العالم بالرغم من كل التحديات والمعيقات والعراقيل والظروف الصعبة الإنسانية وعلى هذه الأرض لكن اليوم إحنا بنفتخر بصناعتنا بكل القطاعات. بنحكي عن قطاع الصناعات البلاستيكية المواد الغذائية البلوك مثل ما ذكرت وغيرها وجايين على الصناعة الأبرز اللي تتميز فيها الخليل هي الجلود. هذا عنصر تحدي قوة وثقة نعترض فيه أمام كل العالم.
0: يعني اليوم احنا في كل محافظات الوطن في نابلس في الخليل في جنين في كل محافظات طول الكرم بنحاول دائما نعزز ثقافة الانتاج ونأكد على مواضيع لها علاقة في المنتج الفلسطيني. بالعموم احنا بلدنا صغيرة ولكن بكل الظروف الصعبة اللي بنعيش فيها بعتقد ان اليوم القطاع الخاص والدور اللي بقوم فيه ترفع له القبعة. انا بحكي العيادية احنا بنلف العالم وبنشوف وين مكان وشو الظروف اللي موجودة بكل تفاصيل حياة الانسان بالعموم او التاجر او رجل الأعمال. ولكن إحنا اللي نعيشه اليوم هو يعني لا يستطيع أن أي حد يشتغل بهذا الضغط اللي موجود بهذه الظروف الصعبة اللي بتتعلق في كل المدخلات من الموضوع البنوك والإيداع النقدي لموضوع الشيكات لموضوع الحواجز لموضوع المعابر وأزمة المعابر الجزر المعبر التجاري كل هذه التفاصيل اللي بنعيشها. ولكن إحنا يعني دائما بنحاول نرسم رسالة حياة حتى نكون واضحين وهي رسالتنا للعالم. إحنا ناس بدنا نعيش بسلام بدنا نعيش مثل باقي شعوب الأرض حقنا إنه يكون عندنا استقرار يكون عندنا حياة يكون عندنا مستقبل لأجيالنا ولأبنائنا. إحنا هاي أرضنا وهنا كان كل اللي بيصير للأسف هو بيخلق واقع غير يعني غير صحي غير سليم للجميع. عشان هيك اليوم مطلوب إنه نعيش فلسطينيا مثلنا مثل باقي شعوب الأرض هاي رسالتنا للعالم. عشان هيك لن نتوقف ولا بأي طريقة

0: كشعب فلسطيني وكقطاع خاص حنضل نبني. لو انهدم هون حنبني هون، انخلع شجرة هون حنزرع شجرة بدل منها. عشان هيك رسالتنا رسالة حياة، رسالة محبة للعالم أجمع، ونحب نشوف العالم بالخير والعالم كله يكون بسلام بالآخر. احنا المظلوم دائما بحب يشوف فرحة للناس.
1: عشان من جدا هاي اللفتة الحلوة والمميزة صراحة ترفع لكم القبعة على هاللفتة. معرض دائم داخل غرفة تجارة الخليل بيضم كل المصانع والمنشآت اللي احنا بنفتخر فيها، بتكونوا فخورين لما الوفود من الخليل من خارج الخليل يجوا بيطلعوا على فخر الصناعة الفلسطينية.
0: يعني اليوم احنا بنحاول قدر المستطاع انه مثل لك بشكل 5% من يعني بيعطي عينات للموجود اللي يعطي فكرة للناس. هون على سبيل المثال مصنع زيوت لزيوت سيارات، هون شركة الجبريني، هناك الجنيدي للألبان. اليوم عندنا يعني عندنا اليوم يمكن 10 شركات كبرى يعني بتمثل صناعة الألبان بفلسطين، وهي بتغطي أكثر من 85% من السوق المحلي من 80% إلى 85%، بالإضافة لموضوع المتكامل سلسلة الغذاء اللي هي موضوع الزراعي كمان، موضوع التربية الثروة الحيوانية اللي موجودة اليوم في فلسطين. عندنا مزارعنا الصغيرة اللي موجودة اليوم في كل محافظات الشمال كمان، بالإضافة للوسط والجنوب كلها كمان. هاي بتشكل ركيزة أساسية، هي سلاسل المترابطة في بعضها بمواضيع موضوع الألبان. عشان هيك لازم نتعلم منه لآخر هذا القطاع، نأخذ منه كيف اشتغلنا كيف ننجح في باقي القطاعات. بالإضافة لموضوع الأحذية والجلود، موضوع الأحذية والجلود إحنا اليوم بغرفة صناعة تجارة الخليل اشترينا قطعة أرض إحنا واتحاد صناعة الجلدية مساحتها 330 درهم، وهي أول مرة جمعنا فلوس من القطاع الخاص لصناعة الجلدية وصناعة الخفيفة. اليوم هاي الفكرة نجاحها بيبني لقطاعات اخرى. عشان هيك اليوم احنا بموضوع القريه الحرفيه لصناعه الجلود والاحذيه شكلنا مجلس اداره ليلى، عملنا نجيب لها تمويل حتى تشوف النور في اقرب وقت ممكن. فهي الصناعه ان شاء الله ترجع على ما كانت عليه، واحنا هذا منتجنا بالاخر، منتجنا الوطني الفلسطيني. طبعا تصدر للعالم، تصدر لعده دول بالعالم. يعني بعتقد الجوده واضحه يعني بالنتيجه جوده عاليه. وفي عندنا مركز المبنى القديم للغرف التجاريه، 4 أدوار للمواصفات والمقاييس، بنفحص الأحذية من الألف إلى الياء للتصميم للديزاين كله موجود في غرفة صناعة تجارة الخليل المبنى القديم، وبنحاول نقوم بهذا الدور. مواضيع لها علاقة في موضوع الحجر الفلسطيني، إن كان في جماعين ولا في بيت لحم ولا في الخليل ولا في رام الله ولا في كل محافظات الوطن من جنين حتى جنوب الخليل. بعتقد إحنا هاي معتز فيها، هذا الكنز الأبيض يعني معناه له عدة ألوان اليوم بس، ولكن هذا يعني اليوم بهالظروف الصعبة والاعتداءات اللي موجودة وموضوع المحاجر والمستوطنين المقالع الحجر، بعتقد عندنا مشكلة، ولكن مع ذلك نحاول نضل نحافظ على هاي الصناعة. هاي كمان موجودة في الإكسبو كمان، هذا المكان يعني شاب عمره بذكر من 4-5 سنوات، عمره 18 عام، أجل عنده الفكرة، جبنا ممول دفعنا بالرنيح وشاركناهم مع بعض من ضمن حاضنة الأعمال، لأنه اشتغلوا مع بعض اليوم في مصنعين بالخليل صنعوا هاي المكان ومتطور عن هذا. امبارح انبسطت تشوف الإشي يعني يتقاطع مع التكنولوجيا الموجودة بالعالم، وأعتقد هاي كمان اليوم تتصدر أعمالها من عنا. وهي نقطة مضيعة، شركتنا يروق دائما احنا بنحب نحط القديم. واليوم اللي وين وصلنا كله منتجات حديثه بكل المعيار تبعها الالكتروني بكل تفاصيله. اليوم هاي المصانع متطوره، هذا المصنع 1953 بيسوي الشلب تبع المخازن، سوى المطار الملك عليا بعتقد منه كمان، بالاضافه لموضوع الاثاث المعدني بكل اشكاله، موضوع القهوه. اليوم في عده شركات بتسوي الكبسولات والاسبريسو تبعت المنتجات اللي لها علاقه في كل التركيبات اللي موجودة. يعني في تقدم كبير وفي منافسة عالية فلسطينياً. موضوع الفير بليس كمان، هاي تصنع في أكثر من مصنع بنتجها، واليوم هاي كلها إنتاج محلي كمان. يعني اليوم بعتقد باب التصدير صار مفتوح لهذا الموضوع، وإن شاء الله بنستطيع كمان أن نقول لهنا كمان. يعني شركة الزيارة فلسطين برضو موجودين بالإكسبو، عندهم الأعلاف مصنع يعني مساحته 50,000 متر مربع، هو الأكبر من أكبر المصانع في الشرق الأوسط، وهو إن شاء الله بغطي حاجة كبيرة للأعلاف، وهي من سلاسل السلاسل اللي حكينا فيها. الأعلاف عندنا، الأبقار عندنا اليوم، والماء والثروة الحيوانية عندنا، بالإضافة لموضوع المخرجات والألبان وكل هيك. فاليوم بعتقد هذا القطاع يعني هو يجب أن يحتذى به ونحافظ عليه كمان بالنسبة.
1: أهم شيء نحافظ على هذا القطاع.
0: اليوم موضوع الزهار، سوى مصنع للحديد، سوى شيلات كهرباء، سوى يعني فكرة حديثة في الصينيين، هذا صندوق استثماري جمع كان يوم يوم في 45 رجل أعمال أو أقل من ذلك شوي. هدفنا اليوم إنه هذا الصندوق يسوي المشاريع الكبرى اللي بتتقاطع مع احتياج البلد والمشاريع اللي هي بتبني بلد بالنتيجة. عشان هيك هذا اليوم على أرض الواقع مصنع الأعلاف، اليوم لما بنحكي على 50,000 متر اللي بنشوفه اليوم بيعطي الأمل والدافع إنه بنقدر نعمل كثير.
1: الله كل الاحترام، أنا فخورة جدا بأنه اليوم كان من ضمن برنامج صلاة الفجر إنه يكون إن هاي زيارة للمعرض الدائم بالغرفة التجارية، لأنه إحنا بنفتخر عن جد، بنطلع على قطاعات واسعة، بنطلع على منشآت، بنطلع على مصانع، بنطلع على خطط من بعد اتحاد الجلود الزهار والفكر الواسع للسنوات القادمة اللي عملها بواكب، نحكي عن رقعة واسعة عملها تتسع شيئا فشيئا. لما نحكي عن النظرة المستقبلية للمشاريع الضخمة اللي من شأنها تحول المستقبل في فلسطين لشيء إيجابي أكثر، بيدعم شبابنا، بيوفر فرص عمل، بيدعم اقتصادنا على الرغم من هاي الظروف.
0: يعني إحنا اليوم عملنا باللي بيصير فينا اليوم، نشتغل تراكمات إلى 30 عام. أنا برأيي ما دبنا الموضوع بشكل صحيح. طب موضوع العمال، كان عندنا فرصة كتير كبيرة إن نبني مصانع ومناطق صناعية ونخلق فرص عمل أفضل ونعمل كتير أفضل. عشان هيك اليوم عدم الرؤية وعدم توزيع العمالة بشكل صحيح وعدم يعني دراسة الواقع الفلسطيني اقتصاديا والظروف اللي بنعيشها فلسطينيا، أنا بعتقد إحنا اليوم عشان هيك الأزمة متفاقمة عندنا بموضوع العمالة. إحنا اليوم واجبنا نخلق فرص عمل لأبنائنا، نحافظ على أبنائنا، نوجد مستقبل لأبنائنا. عشان هيك اليوم عمالنا بنشتغل في اتحاد الغرف مع الغرف الإسلامية، سوينا منصة حتشتغل قريبا للعمالة عن بعد، إحنا موجودين في بلدنا كمان. يعني بنحاول نعالج الأزمات اللي موجودة، ولكن إحنا الحمل كبير على الجامعة الفلسطينية حتى نكون واقعيين، ولكن كل له مسؤولياته. عشان هيك اليوم احنا واقعيين فيما يتعلق في الشق الاقتصادي، لانه احنا ناس عمليين بنشتغل بزنس بالاخر عملي. اوكي، فاحنا بنحاول اليوم انه قدر المستطاع ان نوجد اليات سليمه لعلاقه بالاقتصاد، يعني قدر المستطاع اقتصاد يعني يكون عنده ثبوت نوعا ما بظل الظروف اللي بنعيش فيها، ولكن الظروف صعبة حتى ما نجمل الامور. ولكن مع كل ذلك بنحاول يعني دائما انه واجبنا اصحاب قضيه وصاحب القضيه بيعيش بشكل مختلف عن العالم وعن الاخرين، نعي ذلك. ولكن مع كل ذلك اليوم في مسؤوليات، في مسؤوليات الحكومه الفلسطينيه على كل الجهات، كلهم في مكانه. واحنا لما بنقول احيانا انه بنحمل المسؤول الفلسطيني، هو مسؤول، اسمه مسؤول بالاخير، هو يتحمل مسؤوليته. كمان نعطيكم فكره كمان هون، هاي شركه مصنوعات الورقيه، هاي شركه مساحتها 20,000 متر تقريبا، مساوي بالسايز الدفاتر الشغلات اللي بصدره. كمان هاي الشركه شراكه فيها نسيه خليليه، وفي حد من غزه كان بعد ظل موجود ولا لا، كمان معهم من المؤسسين كانوا. فبعتقد هاي كمان بتنقل الصوره الفلسطينيه. شركه رويال هون، هاي الشركه اللي للاسف اللي صار فيها حريق من عام ونص يمكن تقريبا، صار حريق كبير وكل فلسطين يعني تآذت وتألمت من اللي صار. بس انا بقول لكم اليوم رجع افضل مما كان عليه، رجعناه وشغلناه وزدنا عدد العمال اللي فيه، واليوم مفخره وطنيه. موضوع سيدات كمان احنا بنهتم فيه كثير، عندنا وحده خاصه لسيدات الاعمال والانحراف اليدويه، هاي شغل كثير في الكراسي اليوم. بالاضافه بنحاول دائما نقدم لهم المساعده والمؤازره قدر المستطاع في كل محافظات الوطن من خلال الغرف التجاريه كلهم في مكانه. موضوع هون الابواب اللي لها علاقه، هاي شركه النسيم في مجموعه شركات كبيره اليوم يعني بتحاول تشتغل المكملات اللي لها علاقه في مواضيع اللي علاقه في ابواب الرول، في الموضوع المعادن وتشكيلها، موضوع الأزاز، كل الشغلات هاي بحاول تدمجها في بعضها اليوم، وبتقدموا كتير بشكل مناسب فلسطينيا حتى يستطيعوا انه يواكبوا اللي موجود بالعالم. فاليوم هذا المعرض يعني هي لمحة بسيطة عن ما هو موجود في هذا المعرض، اللي موجود كمان عند زملائنا بالغرف الأخرى وعمالهم يشتغلوا انه مسووا معرض كمان كيف الإكسبو في نابلس، حيكون في جنين دائما بيسووا بتركام وين ما كان، بنحاول ننقل صورة كمان ونحاول نعطي يعني القطاع الخاص نوعا ما، ولكن مشاكلنا كبيره بنامل انه المستقبل يكون افضل ان شاء الله. ان شاء الله
1: يا رب. انا سعيد جدا اليوم كنت بهذه الجوله. اليوم لما بنحكي عن 30 سنه ما عرفنا يمكن انه ندير بشكل صحيح عشان نتفادى هاي الازمات اللي احنا عمالنا بنمر فيها. لكن التفكير اللي عمالنا بنسمع عنه الشركات صمودها واستثمارها وكبرها هذا بيخلينا بيعطينا نظره تفاؤليه للعوامل القادمه. لا سمح الله ويا رب ما نجيب اي ازمات، ولكن احنا اليوم قادرين بهذا الفكر انه على الاقل على الاقل انه نتجاوز اي ازمه ممكن نمر فيها. استاذ عبده كلمه ختاميه لكل الاهل المتابعين.
0: حاول شيء برغم الالم لدينا كل الامل. عندنا البلد القديمه اليوم واغلاقها، عندنا اكثر من 1500 محل يعاني ما يعاني الشعب الفلسطيني من اكثر من 25 عام الاغلاقات الموجوده، تقسيم اواصر الخليل اللي بيصير اليوم من المستوطنين واعتداءاتهم، كل ذلك والعالم للاسف مش ماخذ الدور المطلوب منه. كل اللي بحكيه في حقوق الانسان ونحن بنطالب نعيش بسلام مثلنا مثل باقي شعوب الارض، بنقول يجب على العالم جميعا انه الى هنا يكفي، يجب يعني انه الشعب الفلسطيني يعيش مثل باقي شعوب الارض. رسالتنا كمان للحكومه الفلسطينيه وكل الجهات الرسميه، مطلوب انه الصوت الفلسطيني يكون اعلى اليوم، الرسم الفلسطيني كلنا نتحمل مسؤوليته في مكانه. اليوم الازمات اللي لها علاقه بموضوع الايداع النقدي وموضوع البنوك والازمات اللي موجوده، احنا اليوم لما نرفع صوتنا بنوصله للعالم وبنوصله للمسؤول الفلسطيني عشان يتحمل مسؤوليته. اسمه مسؤول بالاخير، وهو مسؤول عن حل مشاكل الشعب الفلسطيني كله في مكانه. عشان هيك انا كمواطن فلسطيني اليوم الصوت الرسمي الفلسطيني ما بشوفه يتوائم ويتقاطع مع ما هو موجود على الارض. احنا اليوم عم نعيش في منطقه كبيره عارفين انه الاحتلال الاسرائيلي وهو بيعمل لها حصار اقتصادي وتقطيع الاواصر وكل هاي التفاصيل، ولكن الجانب الرسمي الفلسطيني مطلوب منه يكون عنده عمل اكبر من هيك، مطلوب هو يحل الاشكاليات اللي موجوده لانه هذا شغله بالاخير، شغله ومسؤوليته. فعشان هيك يعني نستغل وجودهم كمان مواضيع العلاقة في الموضوع المصرفي وإيداع الشيكل والشيكات وكل هذا الموضوع، هذا معيق ويؤدي إلى انكماش إضافي للاقتصاد الفلسطيني. فمطلوب كلهم في مكانه يعني نعمل كل ما هو مطلوب منا ودون إعفاء جانب الإسرائيلي من مسؤولياته. هذه عملة الشيكل عند إسرائيل على جانب الإسرائيلي المسلم عملتهم على المجتمع الدولي والوقع على الاتفاقيات واللي صان هذه الاتفاقيات واجب عليه أنه يكون عنده تدخل واضح فيما يتعلق بكل هذه التفاصيل. اليوم خطورة أكبر ما أي حد يتخيل. الحكومة الإسرائيلية اليوم هذا أهدافها واضحة ومعلن عنها، ولكن إحنا ما بصير يضل عنا صمت وتضل متفرجين. فمطلوب من الجانب الرسمي الفلسطيني إنه يوصل صوتنا ونشوف الأداء أفضل مما هو عليه حتى نستطيع أن نشوف مستقبل أفضل ونحمي كلنا مع بعض.
1: يا شكرا كثير لك رئيس الغرفة التجارية في الخليل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، يعطيك ألف عافية سيد عبدو إدريس. شكرا كثير لكم، كنا معكم بهذا الجزء من غرفة تجارة وصناعة الخليل من المعرض الدائم. مش رح نوقف لهون، لكن بعد الفاصل رح نرجع نكمل معكم من حاضنة الأعمال والمشاريع بغرفة الخليل حتى نتعرف أكثر على هذا القسم وعلى أبرز المشاريع اللي بيضمها وبيحتويها. فخلوكم معنا مشاهدينا.
2: الصباح بيحلى وجودكم معنا، فجر أفهم أحلى صباح من فجر أفهم.

0: في كثير من الأقسام اللي موجودة داخل الغرفة. بدنا نحكي اليوم إحنا موجودين بقسم حاضنة الأعمال عن هذا القسم ووحدة صاحبات الأعمال. لحد ما نحكي أكثر عن هذه الوحدات رح تعرفنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدمها كل وحدة. أستاذة مي قصراوي مدير وحدة صاحبات الأعمال وأيضا حاضنة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة الخليل. يسعد كل أوقاتك أستاذة مي.
1: يسعد أوقاتك يا رب. شرفتونا طبعا تلفزيون الفجر من الإعلاميين الرئيسيين في محافظة في الوطن. التغطية الإعلامية لكم دائما من التغطية الرائعة خصوصا للاقتصاد الفلسطيني. أهلا وسهلا فيكم في محافظة الخليل.
0: أهلا فيك. إحنا سعداء جدا اليوم موجودين بهذه الوحدة حاضنة الأعمال صاحبات الأعمال. وحدات مهمة من ضمن كل الأقسام اللي تشملها الغرفة التجارية. بدنا نتعرف على كل وحدة أبرز الخدمات اللي بتقدمها لدعم النساء ودعم صاحبات الأعمال والرياضيات.
1: يعني إذا نحكي على الوحدتين تخدم كل واحدة منهم فئة معينة. وحدة صاحبات الأعمال تمنى بالسيدات صاحبات المشاريع الريادية في المحافظة. وحنا نحكي عن المحافظة بالعموم. حاضنة الأعمال تمنى بالشباب الريادي من الفئتين الذكور والإناث. طبعا في امتيازات لصاحبات الأعمال وصاحبات المشاريع المنتمين والمنضمين لغرفة التجارة والصناعة محافظة الخليل. يعني السيدات المنتميات لغرفة التجارية بتلقوا العديد من التدريبات، العديد من الاستشارات، بالإضافة لموضوع تشبيكهم مع المانحين للحصول على الدعم الفني والدعم المالي لمشاريعهم حتى تتطور هذه المشاريع وتصير يعني مش مشاريع متناهية الصغر، لا، لمشاريع أكبر من هيك وتصير السيدة هي رائدة لمشروعها.
0: كل الاحترام. اليوم احنا موجودين بهذه القاعة الكبيرة، عمالنا بنشوف عدد كبير من المقاعد. هذا بيدل على انه احنا قادرين على استيعاب اكبر قدر ممكن من النساء سواء صاحبات الاعمال او ايضا الشباب والصبايا اللي بيتم من خلال هذا المكان تلقيهم للعديد من الدورات التدريبية عشان يكونوا اصحاب مشاريع رائدة بالمستقبل وكبيرة.
1: يعني اكيد، يعني احنا في كمان شغل مميز بالغرفة التجارية بالعموم خصوصا لسيدات الاعمال. يعني سيدة الاعمال بتقدر تسجل بالغرفة التجارية وتنضم للغرفة التجارية زيها زي أي تاجر كبير. يعني ممكن تنضم للغرفة التجارية وتحصل على عضوية الغرفة التجارية بالدرجات الموجودة بالغرفة التجارية من خلال حصولها على سجل تجاري من وزارة الاقتصاد، بالإضافة لبعض المعاملات الكتير بسيطة اللي ما بنساعدها عليها حتى نساعدها على موضوع استمرارية ومأسسة عملها. فالسيدة عندنا بتنضم بالغرفة التجارية بتكون مسجلة قانونيا عندنا حتى تستمر ويكبر عملها ويكون بشكل قانوني أفضل. فهذا امتياز لسيدات الأعمال في محافظة الخليل المنتميات للغرفة التجارية. العدد مش محصور، احنا ما بنحصر بعدد معين، عندنا تنوع في المشاريع. المشاريع المنتمية للغرفة التجارية خصوصا بما يخص صاحبات الأعمال مشاريع يدوية متنوعة، بالإضافة لمشاريع السيدات. خلينا نحكي المشاريع الكبيرة، احنا ما بنحكي بس مشاريع صغيرة اللي احنا بنساعدهم حتى تكبر مشاريعهم، لا، احنا في عندنا سيدات في محافظة الخليل يمكن تلقيتوا فيهم بالإكسبو، هم كمان سيدات منضمات للغرفة التجارية ومسجلات لدينا في غرفة الخليل. احنا بنفتخر صراحة، بفتخر لما بتكون سيدة عندي مسجلة بمشروع متناهي الصغر وعمالها كبرت ووصلت لمشروع خلينا نقول صغير أو متوسط. بفتخر جدا إنه إحنا التعب اللي تعبناه والمتابعة اللي اشتغلناها مع السيدات حصدنا ثمارها. فهذا الإشي بيعطيني فخر إنه السيدة قادرة إنها تقود أكبر مشروع ريادي في المحافظة.
0: كل الاحترام. بينبثق من هالوحدتين معرض للنساء في البلدة القديمة. قديش كمان أنتوا بتحاولوا أنكم تركزوا على هذا المعرض بكل تفاصيله، نضل دائما حاضر للمشاريع النسوية لحتى ندعمهم، وخاصة إحنا بنعرف اليوم في نساء كثير صارت هي المعيلة لأسرتها من خلال المشروع اللي عمالها تشتغل عليه.
1: طبعا كجزء من الدعم وكتوجه من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ارتئينا انه لازم يكون في معرض دائم لسيدات الأعمال في البلدة القديمة. يعني هالبلدة هالمكان له خصوصية، وخصوصا عندنا في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل حتى نحافظ على صمود أهله وصمود تجاره. افتتحنا معرض لصاحبات الأعمال، معرض دائم لعرض منتجاتهم. المعرض مجاني، يعني السيدة ما بتدفع أي رسوم، احنا بنتحمل كافة الرسوم اللي بتخص معرض سيدات الأعمال في البلدة القديمة حتى نساعد السيدة انها تعرض وتسوق منتجها وتوصل للمستهلك أو للزبون اللي هي مستهدفته.
2: كل الاحترام. أنا بدي أشكركم صدقا على هذه الوحدة الرائعة والمميزة، سواء وحدة صاحبات الأعمال، وحدة حاضنة الأعمال اللي بتهتم بالمرأة، بتهتم بفئة الشباب من الذكور والإناث. بدي أشكركم دائما على هالخطوة المميزة، وأتمنى أنه دائما يكون موجود عندنا في كل الغرف التجارية والصناعية بكل المحافظات نفس هذا النهج بهذا الحجم الكبير، اللي مثل ما ذكرتي هو مش محصور العدد، بالعكس إحنا كل مرة بيكون في عندنا أعداد جديدة، أعداد كبيرة مستقطبة كل الفئات حتى نفخر بالنساء ونفخر بكل المشاريع الموجودة. أستاذة مي قصراوي، مدير وحدة صاحبات الأعمال وأيضا حاضنة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة الخليل، شكرا لك اليوم على وجودك معنا في برنامج طل الفجر، ومكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا. اليوم محطتنا كانت مختلفة جميلة رائعة، من خلالها سلطنا الضوء أكثر على أبرز المشاريع وأبرز الخطوات اللي من خلال هالأقسام والوحدات إحنا بنحاول نستثمر بالطاقات الشبابية النسائية من خلال القطاع الخاص. فشكرا كل الشكر لغرفة تجارة وصناعة الخليل على استضافتها لإلنا في برنامج طل الفجر لهذا النهار. راجعين معكم ولكن بعد هذا الفاصل.

0: اهلا بكم مشاهدينا الكرام، يسعد كل اوقاتكم وصباحاتكم المميزه. كمين معكم بفقراتنا الاجمل والاروع لهذا الصباح. استغلينا وجودنا بمدينه خليل الرحمن ونطل عليكم ببرنامج طله فجر من خليل الرحمن. لما بنحكي خليل الرحمن يعني بنحكي عن المدينه اللي ما انعرفت فقط بتاريخها، انعرفت كمان باسواقها وانعرفت كمان بمطبخها الاصيل، هذا المطبخ اللي من خلاله صرنا نعرف كلنا عن طبخه القدر الفلسطينيه اللي محافظين عليها جيل ورا جيل، عماله بيتوارث هذه الاكله بسرها وبنكهتها الاصيله، كمان المقلوبه اللي بتجمع كل افراد العيله على مائده واحده. اليوم البرنامج طله فجر بنطل عليكم اكيد بواحد من اشهر معالم مدينه الخليل، افران ابو سنينه. استاذ محمد، اكيد استاذ محمد بابوس ابو سنينه رح يحكي لنا عن افران ابو سنينه ورح يحكي لنا عن اكله القدره ورح يحكي لنا عن كل تفاصيل هذا المكان المميز اللي لساته محافظ على عراقته واصالته. صباح الفل استاذ محمد.
1: صباح النور اهلين،
0: يعطيكم الف عافيه.
1: الله يزيدك الف عافيه.
0: انا بدي اشكرك يعني اللي سمحت لنا نكون اليوم مع مشاهدين ومتابعين برنامج طله فجر نطل عليهم من افران ابو سنينه.
1: حياك الله، احنا بنتشرف فيك والله.
0: الله يخليك. اليوم لما بنحكي عن القدره، القدره الخليليه والقدره اللي بتتميز فيها مدينه خليل الرحمن، بدنا نحكي عن القدره. قبل ما نحكي عن القدره بدنا نحكي عن افران ابو سنينه.
1: الحمد لله رب العالمين، احنا بدايتنا كانت فرن في منطقه البلدة القديمة في مدينة الخليل بجانب الحرم الإبراهيمي، وبعد إغلاق الفرن بأمر عسكري ما وقفنا، كملنا وطلعنا، واليوم الحمد لله بدل فرع اليوم عندنا 8 فروع. أنا بقول 9 دائما، الناس بتقول لي وين الفرع التاسع؟ الفرع التاسع هو الفرع اللي مغلق بأمر عسكري، أكيد ما بننساه، هو أساسنا وهو أصلنا. والحمد لله اليوم إحنا صرنا علم من أعلام مدينة الخليل، أي حدا بزور مدينة الخليل لازم يجي ياكل في مجموعة أفران أبو سنينة.
0: كل الاحترام. اليوم لما بنحكي القدرة، القدرة خليلية، بس بتعرف شو أستاذ محمد؟ بتقول أصل القدرة أردنية، شو جوابك على هذا؟
1: هذول بحب أرد عليهم وأقول لهم شغلة واحدة، اللي بيقول إنه القدرة أردنية ما عنديش مشكلة، القدرة اللي بيقول انه القدره اردنيه انا ما عندي مشكله، الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان هم مطبخ واحد، مطبخ بلاد الشام، فالمهم ما تطلع من مطبخ بلاد الشام، لكن القدره خليليه بامتياز، واول من اشتغل فيها رحمه الله عليه الحاج اسحاق ساره القصراوي، هو اول من اشتغل القدره الخليليه، ووالدي اليوم 86 سنه دائما كان يروي لنا هذا الكلام، الله يطول عمره. الحاج اسحاق كانت زوجته ما تعرف تطبخ، فاجا ضيوف على فجأة، فحط اللحمة وحطها ببيت النار، ولما طلعت حط الرز وصارت القدرة الخليلية. فاللي بيقول قدرة أردنية ماشي، المهم ما تطلع من بلاد الشام، وإذا القدرة أردنية المنسف خليلي.
0: كل الاحترام ما شاء الله عليك. طيب اليوم احنا بنعرف أفران أبو سنينة ما شاء الله بأفرع التسعة، احنا مصممين وسرين على أفرع التسعة، بس اليوم احنا بنحكي موجودين فقط بالخليل؟
1: الحمد لله احنا اليوم موجودين فقط في الخليل، احنا بنتطلع انه احنا يعني نكون منتشرين وين مكان، بس مش معنيين انه نفتح برا الخليل الا تكون برا فلسطين بشكل عام. هلا المنسف والبرياني والكبسه اكلات شعبيه كانت موجوده ببلدها، طلعت من بلدها وصارت موجوده في كل مطابخ العالم، فهذا اللي بدي اياه، القدره افضل منهم كلهم، انا بالنسبه لي هيك شايفها، فراح تطلع وتصير موجوده وين مكان في العالم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله، ربي ربنا يفتح عليكم ونزايد لازبد. اليوم لما بنحكي عن الفخاره واكله القدره، لما بنحكي بشكل يومي اكله ما بتغيب من اي بيت فلسطيني، بدنا نحكي شوي عن طريقه التحضير، وبنحكي طبعا بتبلش الشغل من بعد صلاه الفجر بهذا الفرن وبكل الافران، بدنا نحكي عن العمل اليومي.
1: الحمد لله العمل عندنا عمل شاق جدا، وانا يعني دائما بتذكر لما اوقف هون بتذكر جهنم، يعني غريب الامر ممكن واحد يقول لك كيف يعني تتذكر جهنم؟ بتذكر جهنم، وبحاول يكون عملي كله باتقان واتقي الله واخاف الله بعملي واعطي شغل مرتب للناس، لانه رب العالمين بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا الانفاق، فما بالك في الشيء اللي انت ماخذ ثمنه وماخذ حقه. عمل شاق جدا، عمل متعب، احنا بنبلش من الساعة 4 الفجر لحتى الساعة 8 بالليل 8 مساء، طبعا عندي كذا شيفت بيشتغل، الله يعطيهم الشباب مش مقصرين معنا، والحمد لله الحمد لله ربنا معطينا وزيادة
0: ما شاء الله عليكم. طيب اليوم انا عمالي بحكي عن هذا المشهد الجميل المميز، ليش دائما يعني قد ما كان في مطابخ خارج الخليل بس دائما قدره الخليل ما في مثلها مثيل؟ شو السر؟
1: هلا في كلمه سر كان يقولوها الختياريه زمان انه قدره الخليل بس في الخليل وكعك القدس بس في القدس، بركه الخليل هي اللي معطيتها السر وهي اللي معطيتها النكهه الطيبه هذه.
0: طيب اليوم الستات بتحاول قدر الإمكان تجتهد وتطول الوصفات على الإنترنت وتحاول إنها تعمل نفس القدرة اللي بتاكلها بالخليل، بس ما بتزبط معها.
1: السر في بيت النور العربي وفي الحطب وأكيد في السمن البلدية اللي نضيفة. بعدين زمان إحنا كنا نعمل القدرة وجبة وجبة، يعني الواحد يأخذ قدرته كاملة. اليوم تطور الإشي وصلنا نشتغل نظام الوجبات، نظام وجبات القدر إنه تقدر تأخذ لشخص واحد لفرد واحد.
0: زي ما
1: انتم شايفين كمان وجبة الفخارة وعندك كمان وجبة المقلوب اللي على الحطب اللي ابتكرتها انا من قبل 4 سنين والحمد لله طلعت ترند ولقت اقبال كبير من الناس. وجبة القدرة وجبة مشبعة اكثر من اي وجبة تانية. اليوم انت بتروح تاكل ساندويش الشاورما، ساندويش الشاورما ثمنه اغلى من وجبة القدرة وغير مشبع. وجبة القدرة هي وجبة مشبعة وبتلاقي اقبال كبير من الناس خصوصا العمال،
0: خاصة انه فيها بروتين وهي العناصر الاساسية اللي بيحتاجها الجسم بشكل يومي. طيب اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن نحكي عمل شاق، بس قديش بكون مليء بالشغف والحب تتوارثوه جيل بعد جيل.
1: اليوم احنا الحمد لله احنا 11 اخ
0: ما شاء الله،
1: منا 8 بيشتغلوا في هذا المجال واولادنا يعني ما يقارب ال 15 ولد برضه بيشتغلوا في هذا المجال. الحمد لله الطاقم عندنا كبير وقادرين انه احنا نفتح في جميع انحاء العالم، لكن بنستنى الوقت المناسب باذن الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب، نتمنى لكم كل التوفيق. استاذ محمد بنعرف احنا دائما رمضان له خصوصيه ودائما اكيد يعني مش غريب عليك انك تكون صاحب مبادرات، بس السنه كان في لك مبادره غير شكل مجتمعيه مع اهلنا وناسنا واحبابنا.
1: الحمد لله رب العالمين. انا فترة رمضان كنت طالع ترند على السوشيال ميديا وصار عندي ما يقارب 1,000,000 متابع، فحبيت استغل هذا الشيء في عمل الخير للناس. انا كل سنه بعمل مبادره انه اهلا وسهلا بكل واحد ما معي امن فطور يومه، ومبادرتي كان اسمها اهلا وسهلا باللي ما معوش قبل اللي معاه. الحمد لله لقيت اقبال كثير من الناس ومن المتبرعين. انا طلعت حوالي 16,000 وجبه في رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى، قدرت اغطي عائلات كثير مستوره ما بتقدر تامن فطور يومها، وان شاء الله السنه الجاي حاطط امل اني اسكر ال 30,000 وجبه باذن الله.
0: ما شاء الله. طب الناس بيقولوا لك طب القدر بينفع تكون باللحمه؟
1: هي اصلا اساس القدر لحمه مش دجاج، لكن اليوم كيلو اللحمه بفلسطين ما يقارب $40، فاللي بده يسوي كيلو لحمه كعامل بسيط بده يشتغل 3 ايام عشان يسوي قدر لبيته. فاليوم الناس حولتها صارت تعملها على الجاز زي ما انتم شايفين، الدجاج رخيص، الدجاج اليوم الكيلو ما يقارب $4 لـ $5، ففي مقدور الناس وباستطاعه الناس. والاكل عباره القدر الخليجيه هي عباره عن اكله شعبيه، فاليوم سعر الوجبة $5 لـ $6 اللي هي الجاج، لو بدك تعملها لحمة بدك أقل إشي تبيعها $20 لـ $25.
0: كل الاحترام، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يزيدك.
0: اليوم إحنا مشاهدينا ومتابعينا حبينا نطل عليكم بهذه الفقرة السريعة والخفيفة واللطيفة من برنامج صلي الفجر لنحكي عن واحدة من أشهر الأكلات الفلسطينية واللي بتشتهر فيها تحديدا مدينة خليل الرحمن. يعني بيكون خسران مين بيجي على خليل الرحمن وما بيدوق أكيد أكلة القدرة أو المقلوبة من أفران أو سنينة. بدنا نوجه كل التحية والله يطول بعمره الحاج موسى ويبارك في أولاده وفي أعمارهم ويضلوا إن شاء الله متوارثين لهذه المهنة وهذه الأكلة والحفاظ على سرها على مدار الأجيال. لأنه لما بنحكي اليوم إحنا القدرة الخليلية مش مجرد أكلة بتمتاز بس بمكوناتها الأساسية، فرن الحطب والسمن البلدي. القدرة أكلة القدرة اليوم صارت لها مكانة على المستوى الوطني لأنها محافظة على هويتنا وإرثنا وعلى تاريخ الفلسطيني. أستاذ محمد أشكرك كل الشكر، الله يطول بعمرك ويعطيكم ألف عافية. رح أطل عليكم بفقرات من خلال برنامج صلي الفجر، خليكم معنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة، حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية، وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: الساعة الآن 10:00 صباحاً بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
6: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
1: فجر FM.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: سائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. وسائل إعلام عبرية تقول بأن هناك تسرب للأمونيا جراء اشتعال حريق في مصنعين بالمنطقة الصناعية في زديروت بغلاف غزة. والدفاع المدني للاحتلال يخلي سكان في محيط المنطقة الصناعية. قوات الاحتلال تقوم بشق طريق استيطاني بمحاذاة جدار الفصل العنصري في قرية البرج غرب مدينة دورة جنوب الخليل. إيتمار بن كفير يقول قمنا بالتصويت ضد إدخال القوات الدولية لقطاع غزة لأنه لا يمكننا الوثوق بقوات أجنبية، ويجب علينا تشجيع الهجرة من غزة والنظر إلى الواقع بأن حماس لم تتخلى عن سلاحها. موقع ولا العبري يقول عن مسؤولين عسكريين الوضع في الضفة الغربية بالغ الخطورة وقابل للانفجار. بعد عرقلة الاحتلال لمركبة إسعاف قريوت وفاة جنين، بعد احتجاز الاحتلال لمركبة إسعاف على حاجز عورتة أثناء توجهها لمشافي نابلس حيث كانت الأم بحالة حرجة، تطور لحدوث نزيف معها أثناء احتجاز الاحتلال لمركبة إسعاف مما تسبب بوفاة الجنين ونجاة الوالدة. أما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم الاثنين حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرس.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
1: أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: من المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: لما حكينا لكم بس 5500 شيكل.

0: على الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. فجر اف ام.
3: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر أف

خلي الموجة أعلى. فجر أف أم. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد، 042-439-217.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
4: فجر FM.

فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟ لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كل حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتعل انطمر انغمر انقهر لباب وبحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the power I created دندرة انا طائر الفنية

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر FM.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمه كلها لبنانيه.

الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
4: فجر FM.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسة النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: هلا هلا هلا يا ابو العلي، هلا عليكم. هلا
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام، فجر اف ام.

0: البريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217. 1, 2.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم

0: Bravo.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغيلان هون العنوان،
7: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغيلاند طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

خلي الموجة على هالموجة 90.4. الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر أف أم. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
6: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. الماس الشنتير بالذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: إحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: مين مين قال العشرة بتكون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم

0: قدامنا احنا 100 سنة.
1: أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: فجر أف أم

0: بريك فجر اف ام. في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3 4.
2: بلعب مع إني مش كلاي، ناكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
3: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك. كريسبي أيوب عالم تاني.
0: فجر اف ام

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: مساء بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كل حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن.
1: انا وين انا هنا I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.